0: Masauro, assalamu alaikum. Za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dr. Abubakar Nasiru Goron Dutse daga nan gidan Radio Rama, farin cikin al'umma. Ayi sauraro lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
1: آمين.

لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر وانا حديث عند أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيرا دا أمين الله سقارة تبتع قريش ياتي إذا سجد أحدكم إذن تيمتو يي سجدا فلا يبرك كما يبرك البعير كذا يجي رفع يدرك سائنة في السجدة كما يدى راقبي يكي وليضع يديه قبل ركبتيه يسني حنا ينسى أكسى كامن يكي بيو ويسى وانا شين عبد الله أكي أكي سوء hanna yanka su ne za su fara tafiya ƙasa sannan gwiwoyi su je ƙasa wannan shine abin da aka fi so malamai na to malamai huni ne suka uku ne suka rawaito wannan to gashi za a gwada mana yadda za a yi na to ba haka ake ba eh to ba haka ba yaya ake so yawa to yawa sannan hannu su tafi sannan gwiwoyi su zo sannan sai goshiye da ƙasa goshi da hanci kamar yadda muka karanta hadisi a makon da ya gabata kar a yi sujada irin ta yara a daga hancin goshin ne kuran ya taba ƙasa saboda goshin da hancin gaba ce guda daya kamar yadda manzon Allah ya nuna mana an gani ai ko an gane to Allah ya dakatar da mu jazakallahu khairan sai wani hadisin kuma yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وانا الرواية سيأتي نادى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زي سجد بيوين سيكي ساوا أكسا كامن حنا ينسى كامن حنا ينسى to amma wannan riwayar yace fa inna lil awwali shahidan wannan hadisin na farko yafi wannan karfi akan sa ake an gane ko kuma imam bukhari ya ambaci wannan hadisin saboda haka wannan hadisi na farko yadda ake innan shine abinda aka ci gaba da yi kuma shi aka sani وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام وانا حديث نجا ابن عمر يجي ابن عمر منكر أن تتاريه سعبايا يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kana idza qada ya kasance in ya zauna a cikin sallah sai ya zauna litashahudi domin ya yi tahiya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra yakan dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al-yumna yakan dora hannunsa na dama akan gwiwarsa ta

0: من جاتا نموك انسان لا دولا اندر سلم مولي بيك مجال مسلا سمو فتا مدين نبا النبي محمد
1: من جاتا النبي محمد
0: مولك ونبا النبي محمد
1: من جاتا النبي محمد
0: قوات يا دا النبي محمد بايا دنيا الدنيا بايا دنيا الاهرا ان يا دا النبي محمد
1: من بايا دا النبي محمد
0: من جينا اي باب بام بام قدام كومنا دا النبي محمد
1: من بايا دا النبي محمد
0: سيا لنا قد منك اما باكتا كتيني با انت ادكم ما ادي دمن ما ادي نينا توك سيدا يا لا في من تاتي مدمنا دا انري دا
1: مال دا
0: محمد
1: مال دا
0: دو انا سوى دم كنزاي دو انا هير دم كنزاي ومن قلن دم كنزاي اندي انا دا النبي محمد دا يا جن كنيا الدنيا دا يا جن كنيا الاهرة مدنيا دا النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: وصلنا شبنا الدنيا دو الهرم سبا محمد
1: من دا
0: غوالي المنديل الدنيا جو الفرمس دا محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: حدث دوخنا جمنا دنيا جو الفرمس دا محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: ومن دا يا دا النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: يا الله دا الله الله دا غزا ودن جننا مما يا النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: دائما دا النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: بل فيلا صلى مولدي ان كفى يذكر على ليس كينقل لك تنغا فانك تصدق تنغا بل كنت يربك النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: لنا كبس تمحوك في تعطيك تنك سموك من دا النبي محمد
1: من دا يا دا النبي محمد
0: من يزن جناد من كالو دوك محمد
2: murgayi Dr. Maka Alhaji Muhammad Shata Katsina kaji inda ya kulla
3: waƙar maulidi
2: ya koma sha'iri
3: ya koma sha'iri kaga duk mai cewa Shata kaza da kaza to yau gashi Muhammad Shata Katsina mun sa waƙar da yayi wa maulidi
2: ba ganga
3: tab yayi wa maulidi kai Allah ya saka masa da alheri ya yaba annabi Muhammad
4: ya koda shi
3: ya koda shi ce duk wani littafi da ka gani daraja ta sa annabi Muhammad to ai kawo ku ai an samu aga Imam Malik ma yana fada yace fa iza qalat hazalik fa sadduquha fa innal qaulat ma qalat hazalik in annabi ya fada kai abi babu wata magana in dai ba ta qur'ani bace sama da ta annabi Muhammad
2: na
3: Allah saka musu
4: ya ce ma in yabtu kida ba
5: to ba san iya kawo inda za su dinga zarga a gidan lokon nan ba
3: eh yan ba da ko
5: a'a

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan tafi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiya su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكرك الله الله يا هي ونا هالي دا أكيد شيء ونا أبو ونا أكيد تجي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك، حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك بك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي دا أكي تكي، والله تالله يا بند زي ربا كده توراهم دنيا كده.

رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.